حسيت انا صديق وما صديق انا كورور كورا بيمت انا نورا فينيسا انا شوخن شي حكي.